0: اولادي واطفالي واولاد ابني كلهم واحفادي كلهم روحوا على البحر مشي. لما بتروحوا على بيتهم مشي يعني بتحكي عن 30 كيلو لما يصلوا بيتهم.
1: احنا بين صد بين دربحس في الحاجز لسه بدنا يومين. ولد ناموا يا عم بتموت الصغار بتموتوا من السقعة مالك.
2: Ra'ad arrived home to find everything he owned destroyed. It's the third time he's lost everything to an Israeli war.